إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكمكا فيديجين هيوكا مكراش إيرون إهيوكا مك سببون إنباك مفهيجين هنجا داني أدي ريوتي أخلاقك إكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಮೀದಿ ವಿರಾಜ್ಯ ಎರಡು ಹಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ ಕುದಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: صدق الله العظيم.
1: تيادوسيفي كيرت غوروان كيوون ماغرب نماد وقت كي بانگيا بانگي دوا ادي كيرت غوروان گنستن مفحو هاگاڈی تھریسن ماہمن اڑگن من کوریا دانی ہدایت کمک پروگرام آئیکو
2: ہدایت

أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأوحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

0: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: دم مكيبي قاف سورة فشاقين سورة وهي من آية ونيادا ميادوغ مفيداول أم فرطما شبينك يا بدا

0: والقرآن المجيد.
1: يهان مسورة فشار ميونا نقاف بتانغ ميونا مدو جي حكمكي كبا
0: مد لازم كلمي مخفف
1: مد لازم كلمي مخفف كبي كي بغي
0: اي مد جي كفه اسلو سكوني تسجيد كنولا اس
1: كلمية حرفية
0: مي حرفي
1: مد لازم
0: كلمي مي حرفي
1: حرفي مخفف اي مقطعات اكو توترين
0: أكون

إمرأة نشيد أكي أبدا والأرض مددناها وألقينا فيها هاي بنا آيات فشانك يا أبدا

0: أنبتنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
1: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
0: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
1: بهار تاغ يوتي أبا في التنوين إيجا فهاتو يأنني واو أي إدغام إدغام أدا كرانوغا تا يأنني مدوغي تبصرة تاو كيما مدوغي باوين إهوي مهما تاغ أبا في التنوين واو تشديد أبا فيا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب هم يكن ترينو تنوين فهتن أن كم إدغام يقول تا مدوا دو كل ذاك النوار
0: تبصرة وذكرى لكل عبد مبين
1: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
0: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب

0: به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
1: أدك يا بيا فشا.

0: وفرعون وإخوان لوط
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
0: أدك يا بيتا بل هم في لبس
1: بل هم في لبس من خلق جديد
0: أدي فهر
1: بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
0: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه
0: ونحن أقرب باق أبفلي
1: ونحن
0: أقرب إليه من حبل الوريد
1: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

0: الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: أمي رجلو فاطمة تالي سورة فشاين كيابل

0: زيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق الوعيد.
1: هذيك كل كذب الرسل.
0: كل كذب الرسل فحق وعيد.

فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسمي ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجيا بانجي دوا ماليا مالكا ياريغو عرتكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغي حترغدي تيريس آم منتكا دمي جنس دني كيرت قرآن كيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى